أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجى. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam, delu ci ñu benen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, ci seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek ñenti waxtu jotté. Ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokké leen déggul leen wenen yoon ci ñaari dimanche yi wessu te déggul leen ñu té ñu bayiko ci dogalu sun borom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bu le wessu defé na ñi ngi doon waxtaan ci lu aji ci walu njang, njang mi nga xam ni doon nañ ko waxtaané ak ya ca aju. Waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makan maqal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee

العالمون والعالمون كلهم هلكا الى المخلصون با اديس با جيخ الى العاملون با اديس با جيخ كن باتو هل هلك بي في علاكو احكاي يالا صاح واخنا كو في القران يالا نينا بلا ما علاك اب دك داي فك بروم خام خام يي ديغليتوني تريتوني ما دور لينا علاك خاينا ما واخ كو سي كانام سي كانام بومو فكيني تان بي ماينا ما alko ñu bari seen wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wote ñu ni yow diw xana da nga bëgg alko wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni way yow xana da nga bëgg alko alko lum doon tay dara patu alko waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootuma tas سبحان الله بوتي مولم يو اب ياك دارا غراو سي دارا سيدنا تدوت ماتاس موم ياغس نكو واخ سي تاريخ ياك يمل نون اك سما لا بن يون لاي تو ياك الى اخره يو ياغنا ام ما مشكله فيه واي جيك جيم سي دوغال نك موم واخ دغ موم مانن نكو تا باني دوغال نك ناخ جيك موم جيجي نكاي دون جيجي ناي دون جيك واو جيك موم جيجي نكاي دون جيجي نكاي دون dara jiru ko ci adina dara kon xol bu silmaha xol bu gumba xol bu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddi momit comme nim tuddé ñaari xol yele bu la nexé nga tuddé ko al khalbul mu'min bu la nexé nga tuddé ko al khalbu salim mboram neena ci alquran الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمسكاة فيها مصباح المصباح في سجاجة سجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يديه ولو لم تمسسه نار نور على نور نار نور على نور إلى آخر ila akhiri fina ma nga suratu nur momit ila akhiri yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allah nuru samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun ni misal ñuko ci leer ci kaw leer lamp ci kaw lamp lumière ci kaw lumière nurun ala nur qalbu mu al qalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al qalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al qalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alayhi mahfuz yi bari la amna bu ne ci asman su jekk asmanu ñaarel asmanu ñettel ba dernier lawul mahfuz alayhi gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al qalbul mu'min man na lire lawul mahfuz al qalbul mu'min mom ngay xalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko nga xalatone dog ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la li la taxa jog al qalbul mu'min القلب المؤمن الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمسكاة فيها مصباح المصباح القلب المؤمن كما القلب سليم القلب سليم القلب سليم برام خول يوي نا نوني لا سيغ توبا خني لي فيك نيغي سي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو سي سين غناو bo demé nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto len xamo kan la ci in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf intiba neena bu jamono yaqko ba borom xol yoyu meñoto len xamé ndax borom xol yoyu ñoy islah doom adama yi di islah seeni xol bo demé ba xameto len muni kon bu boba ba ye bo legi nga yeur ci li borom xam xam yi bind jang ko te jefiko te japp sa njambur

واجعلنا للمتقين إماما. سخنا صباح موي جيل بروم كير ديكو ديفار ديكو آر ديكو سام بمجي مو نيك كليفا كو خامني دنج كوي خار دنج كوي دغلو دنج كوي لاج دنج كوي كونسلتي دوغا ديف سخنا صباح المرأة تسالية سخانة مويكن موي المرأة خير سالية المرأة تسالية نعمة المرأة خير سالية نقمة ليس نعمة نقمة ليس نعمة سخنا صباح خيول نعمة بركة سخانة سخنا صباح mugal la musiba la balala safanu soxna subax musiba la mugal la balala waaw alquran monu misal soxna subax ay qualité fumuy tambalé soxna subax sun borom neena mi ngi tambalé ci fan fasalihatu qani fasalihatu khanitatu hafisatu lilqaybi bima afisha Allah القرآن نينا جيجين ديباخ فصالحات خانتات حافظات للخيب بما حفظ الله بما حفظ الله جيجين بالم خوا سجد جيجين بالم سون بروم جيجين ديباخ بوك نا اي كاليتيم خانتات لاي دون خانتات داي نانغو توب نديغال يالا دي باي اي تريم داي نانغو توب نديغال يالا دي باي اي تريم فصالحات خانتات حافظات للخيب واحد شيام نا بيام جنا بيم نانغو توك نديغال يالا باي اي تريم ليغا خامني كين ووركو غيس تي موم دول بوروم كرم تا يالا سانتكو مو نوبكو دانوكو نوبو كودول بوروم كرم دو سي جاب حافظات للخيب بوروم كرم نفي اك باغ فيني لا يامالي لي نورتا غيس تي موم kenn munta am maqamam gis ko ci mom li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom ku dul borom keureum kenn munta am daraaje gis ko ci mom lolou moy hafisatu lil khayb sa borom keureum nekk fi da tuti waye li nga xamni mom la la baye yang ko koy sambal li ngeen sekk yeen ñaar te bu ci jaare ci lay am ak yow njabot gu baax lolou yang ko koy sambal ba su kumba ci doko tassal genn goor gudul sa borom keureum فوفو لا المراه صالحه تامبل خانيتات لي دون خانيتات موي كان موي جامكاتو يالا جامكاتو يالا موي كان موي كو خاندي توك نديغال يالا دي باي اي تيرم بو يالا ني مورو لن مورو بو ني بول ميسو دو ميسو بو ني بول فيسال دو فيسال الى اخره كوكو موي خانيتات من ليكو يالا سانت نيكو سامكو ليپ دا نكو سام بما افيس الله ليپ لاكو يالا سانت رك دا نكو ديف بما افيس الله liko yalla niko sam ko lepp dana ko sam du su bayyi dara mom jigen bu baax al maratu saliha shakhsiyatul maratu saliha personnalité wu jigen bu baax jigen bu baax foko fekk day am personnalité bokut ak ñun li ñi filé personnalité nga xali moy lamb guiss or yu bari mbam bax jita xewa tan biir lool du personnalité lolu kay toroxnalité sax la war na doon xamna toroxnalité waye du mo bu ma sa doon personnalité jigéenu personnalité kenn du ko seen ci tan biir bi jigéenu personnalité kenn du ko seen ci takulin mourid kenn du ko seen ci yembulen jigéenu personnalité kenn du ko seen ci bistawa ba jigéenu personnalité dedet dede digene personnalité sa bo xolé kërëm seen ko fa bu génné ité ju ñoroku génné bu noppé déllu wat na fa digene personnalité boko séné muy dox rek ité ju ñoroko taxa génné té bu ité jey faju mu déllu wat fam nékkon lutax sun borom wax nako

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة لإساءة خسيد أونلاين، نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مودو مبي تيام في سؤال الله وراء. Bokki auditeur yi xassida online delu suñu menen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Jannati, seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñent waxtu joté ci Sénégal tombé juroomi waxtu ci réewum Italie inshallah taala. Ñu ndokal leen weneen yoon, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Ni ngeen xamee jataay bi nag muy jataay boo xam ni léeg-léeg day ñëw ànd ak actualité yi, léeg-léeg mu ñëw indi ay mawduuxaat yu fasantikoo, waaye lépp rek suñu yéene ak suñu xalaat mooy mu dellu ci xeetu yonent bi alayhi salatu wasalaam, benn mu fàttali leen lu ñu fàtte woon, wala mu xamal leen lu ñu xamul woon, wala mu fàttali leen lu ñu xamoon te fàtte ko. Loolu mooy initiative bi nga xamni, eudeuf bi nga xamni, xalaat bi nga xamni mom la émission bi wissé. Du émission bi wax ci par parlo, waye émission bi wax ngir jëmmé Yalla ak ub yonentam alayhi salatu wassalam. Sunu kemtullah yu hadith ba yonentu sallallahu alayhi wasallam waxon ni ad-din an-nasi'a, diine ji layenti biir la. Ñu ne ko man ya rasulallah alayhi salatu wassalam ci ñan, mu ne ci alkitab wa sunna.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيتام حفيظ الله وراءه. بكري تيري راديو خسيد أونلاين ديلي سن يونيون يون سين إيميسيون بي نيتو دي منهاج العابدين إلى الجنة، تسين بوك سين خريط مصطفى بيسام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك ني نيانتي واخ جوتي سي سنغال. ndokal len ñaanal len sakku ci yeen ñaan ngeen deggul ci dimanche wessu te degg len ñu te sabab bi ñu ko faral di waxe leg leg mu doon ci galankor yaram leg leg mu doon galankor jamono waye buñu señon dimanche bu nek ñu and ak yeen jotaay bi inshallah taala ñu ndokal al alam islamiyya yi yeer yu tedd yi mag yi nu nekk la tàmbale ca Rajab al Mubarak Tahrullah, yeer wa ca tege Tahru Sayyidil Awwalin wal Akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, yeer yu ñu dëgmal di Sahrul Umma Ramadan al Mubarak, yeer woo xam ni suñu digënté ak moom ñu ci dess bëré pour yalla ñu ñoo te fekk nu fi inshallah taala buy dem bàyyi nu fi. Yeru umma waaye weru barke

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلوس نانيان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفني سليم مودم بيتام أفزاء الله وراء بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين. Dëgg suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ilal janna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal. Dimanche di nekk mu ñeenti waxtu jotee, ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yeex a tàmbali gi. Dina buñ sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ñu leen di ndokkeel weer wu teddu mag bi ñu nekk, muy weeru Rajab, weer wu mag woo xam ni secret bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salaatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiw ga ni allahuma baarik lana fi rajabin wa sahbaana wa balaxana ramadan, yow suñ borom yal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu arakaat suñu yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeela ci weeru Rajab, nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan.